بسم الله الرحمن الرحيم نجسات شقايا قديمة رقم 3 ساعات كافك سوالك أنا حمدي أحمد علي أنا سعزين هبين كسو ثلاثة سداد يبرك الله سقالك يبرك ليبان يا سيدنا لدى دهين ولد شوقة برنامج حسار يا ذهنا عاود دولة هذا ودك جوده نك جوده سكاه لنا سومالي دك جوده هنا كاه لنا تاريخ السومالي بحقو ينير تابنا لنا أرن أمولي بسوعي هر أمريكا قدام يسي أن تابتو نهر جلين iyo arimo kale oo idan xidid dibadda ka dhacay dagaalkii bariga iyo Mareykanka iyo Iran xagee kala marayaa saliida iyo petrolka ee dhageysi wacan

0: أبيه دبده الصفري أبو أفجمي كسمه
1: وهجاك
0: عشان مرة يقويس كأدو مرة قرابة قرابي يو تاجن ده موجتي معايا مرة نينك عصير ورتا أنتو بعيب وسمه مرة وحاسة الأد لوجو فرنتي لوجو ده لوجو أماني إنه أباه ويهي هرمركا ما أنت قدر أي نقطة غاز كده ولي بس غيره عادي أو استعمار شيء هي سمين تحت الجزيرة وما أنت أدون كده لو اعتراف سيئة ملكستا لقد عربية هي إنجليزية هي حتى لقد كلكوا بحلا ميريا ما أنت كو أفلر كتشرت هذين هم كو أفلر يوسعنا أو أها أبا ويهي وحسيتان حتى وحيجة لبرد ويتو إن خليجك دارك ياها إنه قدر سوء ركتيبة أيضو إنه يبلبه هي سنبة وأكيد مرة أنا حسيتان على قبتين كوساقة كوقة هذا هو ذي عرك لقب كحدان أنتوا أنه حكوسا لازم قدر عليه الله أنا قلت له هي سبب خليجك وحيله الموقت وحلا جول جولفي كوبريشن وحاسك ليه جد بيليه وغولف يضل كان ضرب كه وسعود عربية ضيق وطاي سعود عربية موقت أقوين أنت على خليج كه سعود عربية أقوين وجود حق الدين كي
1: مركب قدر فرلير نقطي وحي كلا ونوم وكا
0: ها مركب اللي جديد سديرتي وصوح وفايل كصقل ودق وين سعودي كه أنك أقعد ضبينه كده وفايل بك اللي جديدة حيت اللي ما أنا وحن مراهن بخليج عرب يوحوا من كم حصلنا وقرنوا marka ninka soo taalaa naxariiso waa dhintay in wax ka bedeli doonto sida ay u sameysan tahay ama u socoto qadar mooji laakiin si arintaasi ninkaasi
1: deeyay toban sano bedelaya wax oo macnaheedu
0: kullayd waa dhaxlid magaciisa waa boqortooyo weey waa boqortooyo weey marka ciyaalkiisa ayo kuwa ugu dhaw umada ee tawaro ma sii
1: fiirin waxa loo carbiyeeyo oo min jiraan oo kale
0: kullayd iyo taasi kullayd waan hubaa inuu jiro sababtoo da weyn buu ahaa marka inuu macnaha wax waa diyaarsan yahay saayila tahay ma fiirin midaasi laakiin waa waxyaalaha ay simarkii loo fiiriyana in yar oo wanaag ku jirta simarkii loo fiiriyana wax runtii aad u qaab daran weeye meelaha ay ka jirto nooca boqortooyada wax markii loo fiiriyo aad u qaab daran sababtoo ah in la dhaho waxa wax hoggaamin kara oo wax garad leh ama lagu aamini kara dad un kali ah hal qoys wax ka soo horjeeda nature ka dhan ee bilim aadnimada ka soo horjeeda waxaan aad qaab daran weeye runtii oo meel la mariyaan la helaynin boqortooyinka wax dhan saan bay ku saleysan tahay laakiin sadana in yar wadaagan way wadataayo stability bay keentaa oo meeshii ay ku tartami lahaayeen laga yaabo dhowr kun oo ruux ama dhowr boqol oo ruux ay ku tartami lahaayeen ay kala waxayn lahaayeen yay waxay ku soo koobaysaa inta badan waxay ku soo koobtaa saa hadda sheegnay qoys hadda ninka markuu wiilkan uu rabay inuu meesha hamiga ka galay aabihii iyo haday ugu badan tahay xataa laba kale oo walaalihii iyo waxna caaso kala umbaa un miiska umbaa un suurtagal ahaa laakiin mar haday tahay meel u furan dadka oo dhan nidaam adagna uusan jirin iyo institutionyo hay'ado aad u adagna aan la sameynin waxyaalaha qaska iyo labka iyo waxa Soomaaliya ku jirto ay ka bixlaad ay keento weeye waxaan bal arinta Soomaaliya iyo waxa ay tahay iyo xurriyadda Soomaaliya waxa la dhaho Libaano wax yar kadib baqaal ayaan ka soo diyaarinay waan ka hadli doonaa marka midaasi taas weeye mid kale Libaano iyadana waxa Brian Hansen ayaa arag wada one nation islaantan bilcantan la dhaho Brian Hansen labaatan sano soddon sano ma ka hor 1996 ay soo gashay masraca siyaasadda Australia aan lagu bartay waxaan qabsanahay Asianka iyo arin aan mar hore yara taabanay oo please explain video hadda waan dhageystay arintii markii waxaan mooday Libaano maalmo kan sharxay homophobic ba homophobic ma ahayn war maxaa erayga kala dhiyo eray kala waa homophobic aan ka fogeyn وعضو نروح عبصلا دتك كلا كعبصلا إيري هاي ناكت وريه هاي ويدي سي بس هو حكوت لي مركز تري إيجا ما نقبصنا إيجا نقبضنا آه حكوت لي يبعيت أديك هرت ما حاطة هاي ما وحهم فوق ما وحاسة مية طيبة تري بس هي تيدن بليس إكسبلين بريدن يي وحا هان جرت أستراليا لو قصد شروك هاي مارت لو لسكو بليس إكسبلين لقيت دي جنتي رأي
1: الحمد لله هس هس بجرت ولا قسمي بليس إكسبلين
0: هني بنا مالين wax isku dubriday oo haa
1: rabbi yakuun islaana
0: haa
1: markaasa heesti way soo aan baxday adba oo aan baxday markaasa ayadi qabsatay waxay tiri maxkamad bay la fuushay tan waxay tiri karaamadeedii baa lagu wax looga dhimaya markaasa waxa la yiraahay iska daayaal yiri sidii baa de looga joojiyay marka deya
0: haa waxaan moogtay waxaan jirtay dad badan ayna garanayn mar moogtay xabis gashay markii la doortay كدب أي وحيالة إصدام مرسي نقالها يوحي العقدي دولة لوسينا يدورشة كرسي يدورشة يوحي إصدام مرسي حبس بيقر شيء مركز حنما الله بسترى من سلسل ملاها زي كترتي أيضا سلسل ما يساني ويحي لغو حكومي أي رعفان كقالتي أما أبيل كقالتي مركز هذا دين تيلو سوداي مركز دي بيكو صباح دي مركز ميلا بلان بي صومرتي أو قص بلان سميسي هل مدعو حان ربا ليبانو أن مالو تعركي ولبا مقال ما بعرك بأي بي سي أو كسواري برغر وحان ركي أيجكا يا حكا قري قرار بكا قري وقتك عسقح لكن ما بقولين أي بي سي هنا حكا دياري فيديو بكا دياري ليبانو ورتا وحاي هاي بدي اللوك لانك مكرن نورث ميلبون يا فلمنتون خاصة وأكيد أستراليا أير لوجا حلي ناقتي تريبة هيد ناق تاسي دات كان أول ب ومشقينين ونا خمريع بهايين ماشى أم بيفر فديانة محا هدي ميل لوحرو محا كم معنا بيتر ميل هدي كحرين وابا وحر عنتي يا هلا سيا بيتر مركزة رنتي لجري ما رنتها صح ما خلدنت واحد كتير وبكسي درتاي وانت غير اللي جلين بحلها وحين صاد درتاي واحد استبي هلا بالك وحال هذا اللي ذكر مرت الخمر العبا يا لظا مجرن خمر إذا شو مركي فريد كله جري أدي قبوده مرك روح سو سيدا كوب كشاه إنك كل أكله سمعت كوب إنه سدلي
1: سدلي
0: ها وسدة الخمر إذا قبوا أو كلاوي
1: ومعناه وصوف أو
0: ها بالودري ها ودري منها استابي هلا بالها بالك الجليا مركا جورجنا ويا لا ما لها روحنا باركنا شوي تعرف هو واحد باش الجليا ويقبوا قعدت يقبوا إني كائل على سو مركا سيدو سي كسي أتكيسان يسا دات كانوا إنا بخمر يعبيين وي ماشى في فريقين ما كهرباء محل حد لقى حد عيلة يا وحى قصه درت أستراليا بوست قصه لكتي استابي هالرداس أو فربضن أو مقعد كقرية أو إلى هذا هاي هأو قاضنينا بيرسونال وحي آن إلي إيا ذلك أنه كلها هاي بيرسونال هأو
1: قاضنينا
0: ورالي قرين معناها كتاس تاسا
1: أو جاس تاسا
0: رالي قرين كتاس تاسا مركز الليبان أرهنتا نعضيبه وحايد ليابك لأي ضد بضان ضد أينين أغين لولن وين بعد نحي أو نحمري سيتي أوف ملبون إيا أستراليا بوست إلا أستراليا بوست أي كوهن تبتحتا بوليس كأيان أويرنا معنا waxaan uga jeedaa markay arintii soo dirtay oo City of Melbourne ba khaasatan u xisaaray maadaama North Melbourne ay ku taalay City of Melbourne area-deeda Flemington ayadana waxay hoos imaanaysaa baaliyo maamulaysay oo wixii galahaya iyo waxa ka baxaya cuntada dadka loo geeyay waxyaalaha soo kale City of Melbourne ba u xisaaray baaliyo City of Melbourne marka maxay aragtay baaliyo Australia Post oo dhahaysa waxyaalahan bokosiyo faraabada ama dadka u dhili bagareen war maxaa ku jira meesha waa la fiiriyay saab waxa ku jira Stabby Hall ba halka khamrida lagu qabsado oo Bolin Hansen ay magaceedu ku qorayaan markaas Australia Post waxay tiri sorry City of Melbourne waxay tiri waxan munaasab ma aha dadkan ma ina dalbanin wax jirana ma aha naagtan maslaxa kama ah lama dhili bagareenayo lama geeyay meesha anaga ka masuula waa inuu naga soo maro hadii caadi ahaan leed ugu way hadii arintu caadi leed waa dadka loo geeyna waxa waa boqosyada loo wada gelin ama gurbada lagu garaaci laha laas markaa maadaama lockdown jiray City of Melbourne baa u xil saaray wax alla wixii guriyaha galahay iyo wixii ka soo baxay maadaama uu quarantine u socday City of Melbourne maxay tiri maya markaas waxa lagu leeyahay Australia Post iyadana isku adkay soo tirnaa arrintan waa arrin legally bound in aha anaga waxyaalaha u leeyahay waxa weyn inaan wax kasto delivery sida waraaqo kale aan diba gareyno hadii aad noo ogolaado weyn booliskan wacayna oo nahay okay City of Melbourne waxay tahay waxyaalaha lagu aan u baahanahay in City of Melbourne lagu amaano City of Melbourne dadka weli khaasatan meesha istaagay in la ogaado waxay tiri bale u yeerada hartan booliska ma u yeerin loogama yaabo waxa lama diba gareynayo arrinta sidii baa lagu istaajiyay marka naagtaasi saqajaanimada halkaas inay kaga soo duushay adl baash maxay leeyahay Queensland yen kaga soo duushay marka islaantan Bolin Hansen hadda maxaan u sheegaynaa arcarayheedi baa wali socda haddana waxay tagtay UK baa tagtay mar ingiriiska baa tagtay markaas ay waxa lagu wareysay nin anoo aad uma si aqaan yar shoo cunsuri oo aad qaab daran yaa wareystay waxyaala xun xun bay tiri arinta oo soo socda liban marka waxay tahay waxaan dhageysanayay shalayto waa adeexda oo wada joognay gabadh islaan Dr. Jana Ladho oo ku takhasustay cilmiga bulshada iyo taariikhda Australia oo buu ka qortay ayaa arin aad u xiiso leh bay tiri waxay tiri waxa dadku ay ugu inda taagayaan ay u soo dhaweynayaan Bolin Hansen waxay tahay dadki dawladdi iyo nidaamkii Australia ayaa wax iska bedelay waxa iska bedelay bari hore dagaalkii labaad ee adduunka khaas markii laga soo baxay ee industrialiska uu jiray shaqada ayaa aad u badnay sababta ay shaqada u badnayd waxay ahayd dawladda ayaa aad u weynayd dawladda ayaa gacanteeda meel ka soo joogtay adeegyada ama iskuul ha noqdo ama wada la hagaajinayo ama wada la dhisaayo ama dawladda ayaa big ahayd oo weynayd markaas waxay qasbaysay inuu dadku marka ruux ka sara shaqo helo بريه دم وحاب اللاذة بيتري إن شرينكن أكون على دولتي ودولتي أيارات ولا صغيرة يو أكون ساقابته ميلا حديثنا أكون ساقابته مركز دولتي ساقابته أنا وحيرات الشقدي تدك مركز وحاها يستشق الآن مركز أنت على ميل أنا ولقي لبنان وش كأدي أنا المقل أي كأدي سأ دولتي أيار يرانيس تحسنا وحيد لسه إن الشقدي يراتو مركز وحيد لتي إن الدك أي مركز شق الآن تي دبيسو markaana waxay eedeeyeen wax la yaqaan way taago iska caadi horan ma ka hadalnay dadku markay shaqalaan ku dhacdo oo ay xogo xiriir dareemaan dadka dibka imaanaya ay ku kacaan way dhibaato kasta goorada ka saarayaan liban arinta waxay xusuusay arba inaan ku soo dhameystiro waxa jirta in badan aad maqli marka labada urur ee waaweyn Australia is barbar dhigayaan Labor iyo Liberal liberalka ayaa in badan waxaan ka maqli jiray markasta ba iyagoo dhaha anaga waxaanu nahay small government waxaanu nahay small part of small government part of small government markii koobaad in fahamo weeye hadda markaan arkay gabadhaas oo arinta sharxaysa in meesha ay ka socdaan liberalku ee markastaba soo noqnoqotaan inay saataan macna liberalku waxay rabaan in dadka waxay leeyeen iyaga maadaama oo dadka ayaga ay matalaan inta badan ay yihiin dadka ama small business run gareynaya ama marti qana bicushariyada waaweyn leh iyo dadka baadiyaha iyo deganeey beeraha iyo waxna caaso kala liberalku ayaa waxay leeyeen dawladdu waa inay yaraato waa inay dadka ina faragelinin waa inay dadka ruux walba wuxuu rabo inuu sameeyo in loo daayo oo inay dawladdu faragelinin labor kuna guud ahaan wuxuu leeyahay maya waa inay dawladdu ay meel kasta joogto marka taa marka maxaa ka dhalanaysa inuu dawladdu adeegyadu yaraado dadka tabarta yar iyo dadka aan xoolo badan lahayn iyo dadka inay marka ay dhibaatooyin ugu weyn soo gaadho oo dadka kale erana ay u fiican tahay marka waa arin muhiim ah marka aad maqasho ruux liberal ama ruux dadka conservative oo dhahaya small government baan anagu taageernaa dawladdu waxaad maqlaysaa ayuu liba dhahaya dawladdu should stay out of the people's affairs way dhahanata in dadka danahooda ka dhaxbaxdo waxaad ogaataa arin kale oo weyn baa daba socota meesha oo dhahaysa macnaha inay macnaha dadka isku filan un ay wax maamulaan inta kala tan meelaha iska garfaalaysa
1: marka xamdi waxa leedahay hadda fursada ugu weyn ee heysato Bolin Hansom waa dawladdi oo macnaha awoodeedii macnaha soo koobnaatay dadkii shacabkan oo shaqalaan badan iska jirto saa darteed marka dawladdi waa laga jeestay dadka waxay dhageysanayaan mucaaradka
0: ha iyada waxay ka faa'iideysanaysaa fursadan dadkii maadaama ay dawladdi yaraatay tay tii ay sababtay inuu adeegii dawladdu dabcan u yaraado shaqadiina ay yaraato ayaa dadkii waxay dareemayaan marka ay kalsooni darri ama cabsi ama uncertainty ay dareemayaan uncertainty ayay marka Bolin Hansom doonaysaa inay iska dhigto wax iyadu xal la imaanaysa oo xal keenaysa fahansanna waxa haysta waxayna taa ka dhigaysaa waan ogahay dhibka idin haysta kow laba meeshu ka imaanayaana waan ogahay muxuu yahay dad dibadda ka imaanaya dawladdiiba marka qaar waxayba ka dhigiba si dadban dawladdu waxay ku mashquulsan tahayba dadkaas oo galootiga ah idinka idinma badanaynaysaba yakum haynaysa haa marka aan markaas ku soo jiidanaysa ku waxaysanaysa
1: marka xamdiyo hadda waxaa jira dawladda waxyaabo badan ku mashquulsan tahay oo ah qoloyinka argagixisada ama macnaha waxyaabaha ku saabsan
0: xagga nabadgelyada
1: iyo xasilloonida oo bari dhexdaas waxa dhacay meeshii muxuu ahaa Bondi Beach waxa ka dhacay arin aad u foolxun marka arintii waa la balbalaariyay hadda Bolin Hansom sheekadeedina waa ku soo biirtay marka maxaa filaysa oo isbeddel
0: taan horta waa mid kale weeye libaano waa saad sheegtay midan argagixisada iyo waa arin iyadana kale oo lugta ku leh martiqana dagaalka ka socda bariga dhexe muslimka iyo yuhuudda waa arin kale weeye oo dhinac kale ah marka dadka iyaguse inta badan ay u abilgareynayso Bolin Hansom waa dadka iyagu dhahayaa guud ahaan maxaa waxa anaga naga galay maxay dadkan waxay boo arkaan runta markii loo fiiriyo yuhuuda iyo wixii kale ee la dadlaamay ama carab dhe ama muslim dhe inayba yihiin dad soo galooti ah marka anaga maxaa shaqo noogu dalay dadkan dibadda ka yimid ee meeshana dhulkanaga ku dagaalamaya isku caayirsanaya maxay yihiin oo kale iyaga yibay ka taagan tahayba marka waa runta arintaas way jirtaa runtii waxaa socda Royal Commission ayaa loo bixiyay oo baarahaya maalmihii hadda wararka u dambeeyay shalay ka maanta ay ka maqleen waxa kamid ahaa ardada yuhuud ah ee jaamacadaha dhigta oo dib soo sheeganayay oo ka soo sheegay sida loola hadlay sida loo cunsuriyay hal mad baan rabaa liban oo arintaa inaan ku soo gabagabeeyo ka dhaho waana arin aad iyo aad iyo aad muhiim ah dadkeena yaan in la iska ilaaliyo inaan la iskagu khaldin laba mid siyaasadda أي هجامين يسوع دولة إسرائيل كتير تبارك النحى يدتك يهودا رنتي دت صومالي واحد أركي سعد دت ولي ب ودن كين جديه إسكتشوجا أو حبق أن لسه عنن أو وح ما تقعنا رنتي آد أفق أو كرني جيسا دتك يهودا إن يهوديين إن دت حنيين أو لب أي لا إمام هي يجون وطن وأنا أرين آد يا رنت مرك الله هذا حقيقة أوقف جوي دت وحاجرة يهودا oo isoo arkay yuhuud dabta inay yihiin oo dawladda Israa'iil waxa ay Falastiin ka sameeyneysaa aad iyo aad iyo aad uga soo horjeeda marka in la iska ilaaliyo arintan aha waxa ka dhacaya Israa'iil yuhuud ba wadata yuhuud oo dhan ba isku raacsan yuhuuduna macnaha waa dad xun asliyan arimaha noocaas la iska ilaaliyo waligood bilow aan markuu kala nooc noqdo waxba u dhaxeeyo waxa kale aan way haddii marka tiraado in qoladan kale ay iga bedelin waxa ay igaga bedelin yihiin anuu arkaan inuu yahay wax xun yaan sheegsheegi haddii adigana laga waayay ma haya wax sidaa kale in la sheego iyaguna way fasaxan yihiin inay dhahaan waxaad ku xunta in la sheego marka in la iska ilaaliyo waliba khaasatan inagu markaan joogno wadan aanu nahay soo galooti wadan aanu nahay dad aqaliye ah si kastaba tira ahaan baa laga badan yahay dhaqaale ahaan baa laga badan yahay xagga siyaasadda iyo madaxa laga badan si kastaa laga badan yahay marka yeena noqonin wixii yeena gelin arintii la dhisiro ka ruuxu guri muraayada degan oo dhagxiyo tuurtuuro oo kale yeena gelin
1: macnaha waxyada sida oo macnaha hadii for example u soo qaato hadaa adiga qof muslim tahay oo dhibaato ay dhacdo dadka muslimiinta sidii loo cunsuriyay adigana haa u cunsuriyeen haday wax ay ka jiraan siyaasad dhankaas yuhuudda Israa'iil iyo qof shacab meesha iska maraya wada xaqi
0: shiiye ha iyo inaan si fudud dadka dad baan arinta inagu noogu horseedi si fudud inaan loo dhihin dadka yuhuuda waa saas way waa dad xun weeye dadka masiixiga waa saas arin wax la generalization kala dhaho on runtii munaasab ahayn inaan la gelin ma hadaad ka hadlayso siyaasada adduunka dhexda laga doodayo ee waliba arimaha xiyaalaha aadka u xun ee iska cadahay ee falastiiniyiinta falastiini wadankooda intii loogu yimid dhibaato lagu sameynayo ee dawladda Israa'iil ee ninka Netanyahu uu hoggaaminayo xurbaad u tahay ka sheeg waxa aad u aragto adduunka dhamaaba hadda dhinac wada maraybaad moodaa laakiin waxa weeyaan ka hadlay waxa weeye aan dhahayna malihi xataa yaan laa malayn in aan leeyahay aan qarsano dadba saa u liiban u fasiran dadba waxay u fasiran dadkan way xun yihiin laakiin yeena sheeg-sheegin maya aniga ma aaminsani dad sidoo sabab wada xun ama wada fiican ma jiraan muslimiinta ayaan wada fiicnaan anigu hadda muslimaana muslimiinta oo diinka islaamku u fiican yahay baan arkaa laakiin muslimiintu ma wada fiicno waxa meesha inaga ina keenay dhibaatooyinka magdi adduunka ugu badan ee dhacaya muslimiin ba ya ka dambeeyo ha ka dambeeyo sameynaya marka waxaan aqalku gelinno nansan sa aweeyo in la dhaho dad ba meesh hal meel ku wada jira ama wada xun ama wada fiican marka arinta in la iska ilaaliyo on marka hal waxaan siyaasad ahaan wax looga sameeyo waa meesheeda weey marka midaas taas baa waxa uu yiri bariga ayaan gelinaa libano kadib ayaan marka hadana soo noqonina ee dhageysi waxaan